أسلمت نفسي لرب جل عن قراد مع الذي تسلخ أرجى ثقيرات أسلمت نفسي لرب جل عن مسال مع الذي قد نجا من كل آفات أسلمت لله

وهو العلي الذي الرحمن يرفعني بجاهه ويولين العبادات، وهو القوي الذي

أسلمت نفسي لرب جل عن قراد مع الذي تسلف أرجى ثقيرات أسلمت نفسي لرب جل عن مسال مع الذي قد نجا من كل آفات أسلمت لله رب العالمين بما محمد الخير من ولا ومياتي أسلمت لله رب العالمين بما

أسلمت نفسي لرب جل عن قراد مع الذي تسلخ أرجاء ثقيرات أسلمت نفسي لرب جل عن مسال مع الذي قد نجا من كل آفات أسلمت لله رب الحمد.

محمد يحبنا وقاما بما يسرنا فلن نلام. محمد أنا لنا المرامى خدنا له الصلاة والسلام دع الذي خاد لنا إكراما توجيهنا له ردا أقلاما من بما يخ

محمد أعطيته إحساما، قل إلى جناتنا إخداما، محمد أوصل لي عساما، هدية لا تحتوي اختتاما، دفع من لي حبب الأنام إلى شواي مكره دواما. محن

ديني يحب الله حبا داما وحب من به المنى أداما. ديني يحب الله حبا داما وحب من به المنى أداما.

0: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإني أحفظها بك وسريتها من الشيطان الرجيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد المامون. محمد جماله الإله ببهج لا إله إلا الله. محمد جماله الإله ببهج لا إله إلا الله. حسن بن عبد الله يسد الخلب، وجوده يكفي الأذى وتلبى. مد له بهجته البديع، هاد له قد تهر الشريع. محمد مثاله ما ورد فيما مضى، وأبدا لن يرد. درجة المختار عند المرسل باحتلاء الدرجات الرسل. إن من عبد الله فاخ كل من أعلاه أو يحليه قلق الزمن. ليس يسك أحد في كوني نبينا أحمد نور الكون. من نور أحمد إلى هنا قلق كل منير في البراء يا فانخلق. أحمدنا المختار صلى الله عليه قام عن سوى مولاه. محمد ما شقاء بالفلاح، كما مها خير صلاح بالصلاح. وجهت لله العلي حياتي، وجاد لي بالصف والآيات. نبينا خاد إليه الله جمال لا إله إلا الله. نبينا خاد إليه الله جمال لا إله إلا الله، وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما وبركة تدخل بها سرورا لا ينقطع أبدا في قلب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بسبب هذه الأبيات في كل وقت، وفي قلوب الصحابة رضوان الله تعالى أبدا. آمين يا رب العالمين. بارك برمتوبة أدي برمتوبة أدي برمتوبة.
1: الرحمن الرحيم. اللهم إني مدحت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بقولك: الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن. فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه، ووجه إلى كل وجهة من جهاته الست بشارات لا تنقطع أبدا في كل سنة وفي كل شهر. وهب لي في هذه الحروف ما لم يسبق إليه مما يرغب فيه كل عاقل في كل سنة وفي كل شهر آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا أكرم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وانشر علي بركات الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن نشرا.

عطاؤه وقدمه قد ثبت انقادت به لي نعمه حباء من بقاؤه وقدمه قد ثبت انقادت به لي نعمه حجب قلبي انجلت وظلمه قبل به وانقاد نحوي كرمه حب الذي الدارين فاقت هممه أعلى القديم وببشر يكرم حصون من يحبه وأطمه آيات ذكر رافع من يحكمه

دنيا وأخرى الأمل وفضله من كل فضل أكمل. قلت وفي خير المساعي أعمل وبثنائي فرح المزمل. قدم خير المرسلين المرسل على الجميع واقتفته الرسل. قلبي وجسمي يتفارق الحزن ومرضا بمن له مدح التزن. قدت لرب

قد بشرت من اطمأن قلبي به ومن حادري أن قولي يبشر الرسول حيث عن عليه تسليما مقصيما لعن قلت وقد رضيت عن ربي وعن أحمدنا ومن قلاه لم يعن قدم أحمد على رقاب من مضوا ومن ياتي ومن سيد الزمن من حب أحمد عليه الله صلى مسلما بدت علاه من رأى

له بفضل من عن الورى أغناه نيل النبي لامرأ مناه بفضل من عن الورى أغناه نأى عن

حصانني عن حسد وعن قلام، رد لغير جهة الذي قلا وصانني عن حسد وعن قلام. رسولنا أحمد فاق الرسلا.

محمد بي قوما يرشد في فإنه الرشيد المرشد بعت الذي لجاتي لا يرد بما لدى باق له تفرد بر شكر من له توحد بالملك نعم ذو البرايا الأحد بايعت فيه من لديه يحمد بقلمي وزال عني الكمد بشرني مع الرضا محمد صلى وسلم عليه الصمد بايعت خير

الصلاه وصرت عبده بلا التفات برأني القدوس من آفاتي وصرت عبده بلا التفات بعطف

مثل ابن عبد الله ذي الآيات كتبت ذا المدح بعام أرخى بوكتش وقبله حزت الرخاء كفاني العزيز شخصا بذخا علي قبل بعد ما تبذخا

الستة رب الوسخا بذكره الذي بقلبي رسخا كتابه كل كتاب نسخا وإنه بغيره لن ينسخا من ظن

بفضل من به سواه أوجدا من بالنبي رام المراد وجدا بفضل من به سواه أوجدا مد به لله منه مددا نور قلبي ولساني سددا من رام في الخلق نظير أحمدا أعجزه من لا يزال الصمدا من رام في الخلق نظير أحمدا.

ذاك المختار قطعا فانتشر فارقت كل من يؤدي للشرر بجاه من ساق لغيري الغرر فجأني الذي

والفكر فوضا به ما لا لغيري من مكر فداني الذي كفاني من خسر وبحياتي رسول الله سر فاق نبينا رسولنا البشر والجن والملك ذا لنا بشر.

على الخيار كلهم مختار. شكرت من منه أتاني عتق على الذي به استبان الفتق. شوقي لمن غرب له وشرق معطي الذي فيه الرضا والخرق. شكرته.

فيوضها بجس آيات ربي كفتني النجس وفي جوارحي فيوضها بجس آواني الله له وقد أبث من ساءه بشري وأن نحوي أبث آواني الله له وقد أبث من ساءه بشري وعن نحوي أبث آلاف تسليمات باق لي أبث أعداءه على الذي لي أبث آتاه من أصوله طرا حرس ذكرا به أفحم كل من درس آباء أحمد نأوا عن الدنس لغيرهم دب اللعين إذ خنس فجأني

يقول بفضله وما يزحزح الذهول يبث خطي ما يعلم الجهول بفضله وما يزحزح الذهول ينقاد نحوه غدا.

في مدحه كمن ضمز ومطنب فيه يرى كمن رمز مد لي المختار ما لي كنز زادا إلى خير جنان لاكتنز محمد لي حوائجي نجز صلى عليه من له هذا الرجز من رام في الدارين مثله عجز عنه ولا يراه والوعد نجز نويت شكر من كفاني الكدر في الحال والمآل مع سوء القدر نفعني ولم يوجه للضرر وقاد لي ما لا يؤدي للغرر

0: والجن والملك أعطانا البشر نبينا بكونه فوق البشر والجن والملك أعطانا البشر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين هدي برمتبا
1: ولقد كرمنا بني آدم فأملناهم في البر والبهر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفليلا وجهت وجهي لمن تكرمه بانا في سر مولد من في البهر ربانا وجهت

كاليوم توسئة أتى أقيم الدين لله أركانا رميتني فلتأم من أما يا سندي.

أنت البديء الأسير ما سال رحمانا يا ست لي أمس أم لليوم توسي أتم يا أولا تموما تلا أتشانا أويتني بعدما لا غلب أدو أشن فسرمدا ليرول جنن وإنسانا أسلمت وجهي إليه كيوم ملتمسا لمن خدوت له كفا وأسانا أسلمت وجهي إليه.

من تبصر ضررا اهداي انشانا محمد خير قل هلا يا سيدنا صلاة الليل سي أدهو تبيانا محمد خير قل هلا يا سيدنا صلاة الليل سي أدهو تبيانا وجي صلاة بتل نيملو أبدا ولي بيانا وأن نيكوفا إجيانا أمنتني ربي تكريمي دون أنن في البر والبر لي ملا ومولانا أمنتني ربي تكريمي دون أنن

لجد برزق ألا من طيب وقنين ما تذكر له إيس رارا وإهلانا ناجيت برا بئي من مغنيا وله أن يفاول الأرض جمد لولانا اذكر سكوريا

0: يا جلي الخير راس سني وسرت يا نافع ان لم يصل برا ومنانا
1: اليك قلبي وجوز ماني كساك يدي يا عاديا لم يصل ربا وانانا اليك قلبي.

Anda unasi hajab barang sultana nikau nikal kairan jabal untuk una Anda unasi hajab barang sultana udri salatina ya kaarufi abadin multahmi waksini makan wa saytana rajautu anna gata mini watan turni nasan azizan binay limin karilwana wa qaitani makra'a da'i wa man ma'a'um fatakfini sarmadan taqlan wa udwana yakfir sunubi wa لليوم مطلبتي بكل ورم بئي ليسر مدن سانا لأبير قلتي لم تبلغوا قلقا والتم أني هيا خعار ما سانا لأبير قلتي لم تبلغوا قلقا والتم أني هيا قصار ما شانا بحرمة المصطفى من في تقدمه بنفسه

بين اسم ومزرزاج انتم مثانا اجي بخلق الثقاف بل فيني خطأ وصفوا همي يا خبر ما سانا ربي تدي وسكم من معنى ويت لدى تبالتي بك توب نافيك بنيانا ربي تدي وسكم من معنى ويت لدى تبالتي بك توب نافيك بنيانا ربي تدي وسكم من معنى ويت لدى تبال صدقك نافيك بنيانا وجدت وجهي يوم مسكت مرتليا الى لذيذ

سيد إلمي اليوم سيد دمخر يبشرني فأنا وفيلا وضم إدارة سجانا سيد إلمي اليوم سيد دمخر يبشرني فأنا وفيلا وضم إدارة سجانا خبير قهار يا جبار يا خرني ربنا شيا خصول أموال مجانا حجر قهار يا جبار يا خرني ربنا شيا خصول أموال مجانا ناديتك اليوم يا برا الليل أوه

كل رجيانا وديني يلقى الصلاة تصير دون أمم والكسفني سر مضم جهلا وخسرانا فتاو قبل يفقد أن قد يري أجبا يا خير آدم أدا عمرا وأيرانا ليس الكريم الذي يقربكم أبدا.

والبريء البريء ساقني بفيل قرآن نوق التعبية يوم نصبت في وطني وبان لي أمس ما قد صار برآن نبتني أمس فيلا.

وتغفر يوم الجمع الخلق لنا أبي بفلك كون يسر مدى فرعا للمسلمين وقل يتشيك بسرانا ملني اليوم سين أن لا يفارق

አርጆ ወአብሊ የጠቅ ዲመን ወሩጣና ረበይተኒ ረብዚል አዳይ ሙቀሪበን አታርጆ እየኒ አውታኒ ኸጣና መኪን ወወሲ ወሙ ሲቀልቢ ተውሲአትን ከሌለት ምኸቢአ يانا ملك عبيدة كما يختار منك بلا مكر ولا سلب وجعل أميسانا ملك عبيدة كما يختار منك بلا مكر ولا سلب وجعل أميسانا ملك يا ربي ما صاح المناكر من يا من يسير من خجا سقانا ناجات مرتدي

ترا لنصرتي في البر والبرياء منهنت للانا ما جاك مرتجيا ما رام في اجل يا خير من امه من كان اسنانا ما جاك مرتجيا

لفتوى عبلي الله تقلي بكل عمال فتوى عبلي رساق يا ملكي لفتوى عبلي الله تقلي بكل عمال نغيئة الأجل بالبذل محمد بن أتى أقيم الدين لله أركانا ليس أزل آجلا بالبذل محمد بن أتى أقيم الدين

عاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا.

يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. يا زكرياء إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه

يديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم

ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض

ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا

أسمع بهم وأبصر يوم ياتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون.

الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا

ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد.

من حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تدلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف ضيعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك

وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم.

كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين

أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا؟ وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا؟ قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير

أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول وياتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكون

فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ادا يكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكما أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع.

ليلة مع تعبي وتورشت عظمي بها النجاة والفلاح مع السرور والنجاة بها الرب